أيها الأب السماوي نعظمك ونتهلل بالفرح العظيم لأنك أقمتنا من بين الأموات وأشركتنا بمحبتك في المسيح. لسنا أموات في الذنوب والخطايا فيما بعد بعد قد خلصتنا بالإيمان متعلق بابنك أملانا بالروح الطاهر وسلام الله لكم. أمي أنفع على تندو ألم سيجنب سنغلولا أمبا بركة أمبا فو kamasoro ale ya ankisi aya ankisi kabo sayama aya ankisi kabo jurumuma aya ankisi kabo sitanima aya anfora adinga yesu krista ka walisa ka anfa nisenuna ka ansania nema anikisi kake alameba ubela jelinka yesu krista tola amina belema u awne shek uma traure de benyoko fe kabo frikasi vila ane ambalema ke mibeke sababuye awbe ankana mensisan utole ko nyany etienne alaka duba amkelengelem bela jelinye Balema anga bida kuma kumbabe minka oye niye.